0: أتيتك لا أتعطر برائحة ولا أتزين بحلية، أتيتك على حقيقتي دون إطار دون زيف، أتيتك واحدة من سكان هذه الأرض.
1: Je suis venu à toi sans me parfumer, sans me parer de bijoux. Je suis venu à toi tel que je suis réellement. Tableau sans cadre, sans fausseté. Je suis venu à toi en habitante de la terre.

عصباني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلام واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح